gisuko ci gënt waye daf ko gis yaqdanan ci yawute neena fofu nak lako suma ye waxe ne ko ah ce gënti gi de reyna tengo ko netti fili katu gënti amana ñoom ñu man la wax bop lu gënti gi wundu wala bok te nga dem ci pencum makama so demé nga dadi koy netti kilifay makay du ñak ñu xam lu gënti gi wundu mu melni yasir togna ab dir ci kërëm waxtaan ak njabotam wante bobu amar ne ku fa suma yare ka fa nek suma yare la ko netti bobu amar ci waxtu wo mu ci daru arqam and ak suhayb ci kepar ak sayyidna muhammad yonenti bi di wax ak ñoom di len begal ci aljana di len wax itam gravité bi nek ci safara mu melni kon ñaari fan yasir neena gisuko domam joji di ammar neke bobu ammar yonenti bi gënal nako ndayam gënal nako baxyam ba tok na ci kaparam talatu la dem tabarakallah ci ñaari way jurum lolo tax ñu tok ñaari fan gisunu ko ci gannaawam nak la gënti gi am yasir gën kërëm wara dem ci jakkaja te modi pencu makama ca kaba ga fekk fa notable makka yi pour mu mën leen netti gentu gu yemi gi waye bi mu ñëwé ci penc ma lahaza an wujuha al qawm wa an aswatuhum lam tartafi' bis salam alayhi وإنما رد بعضهم عليه تحية فاترة ومضى بعضهم في حديثه كأنه لم يلق إلى هذا الطارئ بالا فأصر ياسر في نفسه بعض الموجدة ولكنه لم يطل عندها الوقوف فهو يعلم أن في مخزوم صلفا وكبرياء ولولا وفاؤه بحلفه لمكان أبي حذيفة من قلبه لتحول عن مخذوم إلى حي آخر من أحياء قريش ولكنه وفى لأبي حذيفة بعد موته كما وفى له أثناء حياته ولم يكن له من هذا الوفاء بد فأبو حذيفة قد حفظه بعد ضيعه وآمنه من خوفه وزوجه سمية أحب الناس إليه وآثرهم عنده وأعتق له ولده منها قبل أن يولدوا ثم لم يمت حتى رد إلى سمية حريتها فأصبحت دار ياسر دار حرية كاملة بعد أن كانت دارا نصفها حر ونصفها رقيق ياسر بيم نيوي سي بنتما فك فا نوتابول ماكيا بامو نيوي نيو توك فاسيين لين نيت لي گنتغي فكنا وا بنتما بيغو ني دارا ناخ بام لين نيو ساخ دنجكو فاي باكان am ñoo xamne sax faalé wuñu ko ku ci melni Abu Jahl wante Yasir nekkon borom jom nek itam ku am fayda ci bopam mu daldi neena tay comme xamuguma lan la ndax barab bo xamne suma mësane ñew ñepp may gatandu tay ma ñew ken faalé wuma duma téla wax na nopi

دفنه بأدت بن برد بني وقت نية المرار فصنك لجلي من بوبني وقصوا فلا بوارينك بمو بوارينك لنك بنيدن صحابة يدعي وخني خلأت القصواء خلقت خلأت القصواء منا جلن جيكت غورن ننغو تلدن جلن جيكت غورن ننغو تلدن يرين تبني ما خلقت القصواء وما ذاك لها بخلق ما ندي جلن جلن جي غورن نحن يمدف كن جكت دي غور نحن دلون أبرها cenya yow moma dal ci sama gelen ci ndigal ko taxam go ni yu abraham way itam ndigal taxon mo lank ne bu do nak bu len wax ni gelen ge gor gelen bi dafa gor ci ndigal motax muni latin habasaha hadithun sin wala wax muni yenenti bi ginaaw ci gi dajjina gilem ge gilem ge dal di tepp yonentibi dal di continuer tukem bobu ci gilem mom bobu ni wax qaswa ba ag ci hudaybiya mo fa agge fek na fa ben denga sayanu ndox bo xamne la fa nek sa ndox bari wul nit ñu te mo di tukki kat yi mu fa masana jaar dan ngeen fa tabarkalla sita ko tuti ndox rek ndax ndoxam bari wul won wante itam la ñu jaar fam mar wu tar sonal ko du sita ko tuti ndox mu naan continue yene ci jumi wacc ci ci sayan gogu fekk na gogu mu ngi am nak mbolo mu takku mom nga xamne ñi ni neen jumi leen ak ñan ci tene ñi ni jumi leen ak ci wami tene mom fa ak ci sahabaya tawatna.

mune ko yow neku lo ko ñu tumal xamna mu ne bu ba xamna mu say mam xamna mu sa fami bu ba xamna mu yaay kam kon nak dem mom bu ñewi ba ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam mom urwatu ibn mas'ud at-taqafi bu ñewi ni la wax yonentibi dafne ko ya muhammad قد أجمعت أوباش الناس ثم جئت بهم إلى بيضتك لتفضها بهم إنها قريش قد خرجت معها العود المطافير قد لبسوا جنود النمو يعاهدون الله لا تدخلها عليهم عنوة أبدا وأيم الله لك أني بهؤلاء قد انكشفوا عنك غدا لولو لا عروة وخ منك يوم محمد يودي يا دجالي نتنو سحانو معنى نتنو خمني سيني درد بقل نخ بلال نجوغي إثيوبي سلمان الفارسي نجوغي فارس صهيب الرومي نجوغي روم منك يوم da nga boole ay jàmbur pour ñëw xare feeg say mbokk tax sa dëkk tax say mbokk loolu moo la tax a jóg yow muhammad kon nag di jëgal ni quraysh ñoo ma yebal ñoom jënn nañu ànd ak seeni fut dayu ñu ci dëkk ba kenn li ñu lamb moo di xareek yow te itam waxtaan nañ bu wëllërante ñoom ñëpp dëppoo ci ne boo dugg màkk mukk def sa umra ci force mukk ñoom danañu la tabaarakallahu gàllankoor ba doo ko def waa nga di génne ci yàlla na ko soo déggul li ma la wax nag sa mbooloo mi danañu ko tas nañu ko tasee nag ëllëg kenn

0: كل يؤب يب
1: واو نياك گم يالا لا نخ الشيطان يعدكم الفقر شيطاني مولاي ديك اك نياك ديو مي دي بوتي دوجي نانغام اك نانغام ياو خول الدين جي رك اك جيكو جي وايي علال جي وورول باسكو علال سيخلوول كين علال سيخلوول كين واو كوني ام علال كو باخ دنا ام علال كو بون دنا ام علال
0: واو
1: واي يالا لي مو بڬ تي جام بي modi na jambi sel te pour jambi sel nak la koy selal moy mu fexé ba am yalla ci xolam
0: waaw
1: fexé ba am yalla ci xolam mu melni lolou la yalla wax yonent bi ne ko itam

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يزل عليا ولم يزل في علاه سنيا، إذا عاملته وجدته مليا، وإن عاهدته وجدته وفيا. قطرة من بحر جوده تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رحمته

بيته لغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جولي مكي دلو كدي نيجي سنتي يالله ميغا خامني مسول دنج دي كاوي

ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما.

يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث

قلوبكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليماً

إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جلدي كنا بنسنتي

waxtaan yi xana di yëgal xarit yi ak soppe yi benn conférence boo xam ne danaa ko def suba insha allah. Mu mel ni mbokk yi gannaaw ba ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñooñam ak saxaabaam ñu ngi fas yéene rek continué ak yéen ci assira annabawiya. أمين الرسول صلى الله عليه وسلم جانب قريش بما صالحهم عليه في الحديبية فاهتم إذ ذاك في مكاتبة الملوك ودعوتهم إلى الإسلام واتخذ لذلك خاتما من فضة نقش فيه محمد رسول الله يختم به كتبه إليهم فأرسل عمرو بن أمية الضمري بكتاب إلى النجاشي ملك الحبشة فلما وصل إليه وقرأه أكرم الرسول وقال إني أعلم والله أن عيسى بشر به ولكن أعواني بالحبشة قليل فأنظرني حتى أكثر الأعوان وألين القلوب. وأرسل العلاء ابن الحضرمي إلى المنذر ملك البحرين فأسلم. وأرسل عمرو بن العاص إلى جيفر وعبد بن جلندا ملك عمان فأسلم. وأرسل سليطة بن عمرو العامري إلى هوذة بن علي ملك اليمامة فاستحسن ما يدعوه إليه واشترط لاتباعه أن يجعل له بعض الأمر فلم يلبث أن مات. وأرسل عبد الله بن حذافة السهمي بكتاب إلى كسرى ملك الفرس فمزقه. وأرسل الحارث بن عمير الأزدي إلى أمير بصرى فتعر له في مؤتة شرح بيل بن عمر الغساني فقتله. مملني يننتي صلى الله عليه وسلم بمؤمي أكولتي تييفري مكيا ci yéwénoo ba mu yéwénoog ñoom ci Hudaybiya ci la bind nag ay lettre jëmeku ci buur ya ngir mu woo leen jëme leen ci l'islam. Ñu digal ko ne ko buur yi duñu nangoo lire benn lettre feeg tampon amuj. Mu wut benn tampon bu nga xam ne tampon bi mu ngi ko liggéey ci xaalis ñu def ca ñu bind ca Muhammadun Rasulullah. Ñu jël Allahu ga teg ko ca kaw, jël Rasul ga def ko ca digg ba Muhammad ga moo nekk ca suuf. Cache boobu la doon tamponné lettre bu mu bind. Mu njëkk a yebal ku ñu wax Amru bnu Umaya ab Damri jox ko lettre yebal ko ci Najashi. Loolu waxtaane woon nanu ko ci ajuma ji ñu gën. Mu bindaat beneen lettre dégg yónnee ko buuru Égypte mu di Muqawqis. Ñu ne lettre ba mu bind nag buuru Égypte boobu ñuy wax Muqawqis nee na moo doon buuru Égypte ak Al-Iskandar. Mu ngi ci bind bismillahi rrahmani rrahim min muhammadin abdillah wa rasulihi ila al-Muqawqis azim al-qibt salaamun ala man ittaba al-huda amma ba'd.

فأكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم

مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت

الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس.

فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت

الحمد لله الذي خلق آدم من طين وسواه، وقسم ذريته على أقسام متفرقة لا يعلمها أحد سواه، ففريق أفقره وفريق أغناه، وفريق أبعده وفريق أدناه، وفريق منعه وفريق أعطاه، وفريق أماته وفريق أحياه، وفريق أسعده وفريق أشقاه. أحمده سبحانه وتعالى حمدا لا بلوغ لمنتهاه، والصلاة والسلام على حبيبه ومصطفاه محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جوليين وكي دقلو كدي قناو بنيو سنتي يعلمين خمني مبين دوم آدم تبان مسدلي نجبوتو سنو مام آدم دفلن أي كوريل te kurel yoyu ken xamulen kudul mom amna ci kurel yoyu ñu mu tann dogal ci ñom ak ñak luñu gor gor lu itam du tax ñu am seen dundu ci ñak lay teggu seen wërseuk du bari lolo sopp yalla ci ñom

معتف لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ودخل المسجد أتى أبو بكر بأبيه أبي قحافة يقوله، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل لا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه؟ قال: يا رسول الله، هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي أنت إليه. أجلس النبي صلى الله عليه وسلم أبا الصديق ثم مسح على صدره ثم قال: أسلم فأسلم. مملني كان لولو مدون يدخ ديغنتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أك سيدنا أبو بكر رضي الله عنه تبايم وخنني يننتبي صلى الله عليه وسلم أمنا بن وايبو خمني تقنا يننتبي صلى الله عليه وسلم بيغا خامتيني اكسينا سي برك بوبو ني واخ زي 3 داخ واخني ني يونتبي صلى الله عليه وسلم بي مو اكسي سي برك بوبو مغي دون جانغ سوره الفتح ديكو جانغ ناك ديكو بامتو دي رافيت لو باتيا rafet lu maana ya kontan lol ci nam koy jange tabarakallah ngir rek sante boromam ak xewal yi nga xamne yalla defal nako fofu nak la ben way joge dal dikoy tag ci ay mamam waaw tag ko ci ay mamam kon ni geewal yi di def ci ngenti yi tagal la say mam wax li say mam rafet lay yeb bi waji tagge yonenti bi ba kaddom daanu يعني النبي صلى الله عليه وسلم نيكو هون عليك فإنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل من قريش تأكل الحديد تأكل القديد مونيكو يوم ما يتق وبغنغ تيل ما سلمي واو لحمن كت jigen ju ñak barké moma jur jigen jo xamné wërsegam yaatul won jigen ju daan lek sel ñu ñu wër waaw ndax yonentibi sallallahu alayhi wasallam dafa wacce won bopam bëggul won yenn tag yi bëggul won yenn poukër yi

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العلي القدير والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته موكي جلدي موكي دقلو كدي غناو بنيو سنتي يالا جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلدي أين ينم أكي الصحابة دلو سنن تكاتنو يالا أكباخم تسين إميسيون كلمة الحق سن خريط سن سوبيش أحمد التجاني ندو دلين كو دفل عند أك سن خريط حسن كانجي اك احمد صم تبارك الله مبكي نيغي وون تي فتح مكه ني تولون يتم في يونتبي صلى الله عليه وسلم جوخي نديغل تي ني راي فكي يفير يوي اك جوروم تي اجوما جي ني ген gis nen qasida bu reey bobu nga xamne Ka'b ibn Zuhair def nako taxone yonentibi summi mantom jox ko te Ka'b ibn Zuhair bokon na ci ñu yonentibi tekku wax ni nanu len ray waye ci kaw lettre bu ko mbokam bind mu di Bujair ci la ñewé nak def qasida bu reey daldi sukku ci kanamu yonentibi jangal ko qasida ba bamu jeex yonentibi dal di koy jegal ba nopi yekati manto bu am solo jox ko wax ni ni manto bobu sax dañul won bur yi nga xamne ñewon nañu ci gannaaw mudi muawiya ak wa kërëm don nañ ko donante waaw mu melni yonentibi sallallahu alaihi wasallam ba xam gogou taxone way kat yek ñep kenn ku ci nek jël nga sa khalima taggu ko ngiruk ba xam taggu ko itam ngir jikom yu rafet gis na ni itam pour dabu ngeureumam dabu itam xolam sedd lolo tax mak ñi kenn ku ci nek talif nga tagg yonentibi sallallahu alayhi wa sallam pour rek mana am tiofelam na Ka'b ibn Zuhair amewon tiofelam so demé ci ra'iya bi nga xamné mam borom touba def nako di wax né xolam manta dal mukk dudul ba dafa jël khalimam tag ci gën ji bindef ngay wax ci bir ra'iya bani wa huwa an-najib alladhi fi wasf khalqatihi wa khulqihi qila tashja'un wa ashjaru wa ash'aru wa huwa an-najib alladhi fi wasf khalqatihi wa khulqihi qila tashja'un wa ash'aru neena mom yonentibi modi aji bax gi nga xamne neena way kat yi yett nañu seeni khalima rabb seeni way neena ci melal bindam bu jekk ba ak jikom yu rafet ya wa mune walam yaji min dawil iflaq wal bulagha bis saj'i wash shi'ri mimma hadha mi'sharu ahlul fasahati turran bis thana madahu wa anta wa laysa yudraku bil akwabi tayyaru Ka'b wa Hassan والبصير قد برعوا وكلهم شعره نور واسرار مملني مام بروم توبا تبارك الله كي قصيدام بو ريبي تام سولو نينا ني سيت لامي تي مانا واخ

diyelek wa aljanna ëlëk yal nañ ci yàlla boole. moo tax borom bi subhanahu wa taala wax ni wa zawwajnahum bi xuurin ayn walladina amanu wattabaatuhum ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين برب سبحانه وتعالى ننبوك نتي ترانغ يما دفلوا الجنة مودي نباخون جم جمتنا دون مطب gëmm di ma jaam ñooña seen njaboot di niw tey teg seen tànk fa ko seeni bàyyi tegoon tegguñ ko benn yoon ñooñu bu ëllëgee lu seen jëf néew néew néew danaa ko yéegal ci seen jëf yi bàyyi te du ma ca wàññi dara.

ربنا سبحانه وتعالى وغني وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. برب سبحانه وتعالى ننبوك نتترانج يما دفلوا الجنة مودي نباخون دم جمتنا دون مطب جم دم جام نيونا سين جبوت جنيو تاي تك سين تانك فاكو سيني باي تغون تغون كو بن يون نيونا بو ألغي لسين جف نيو نيو نيو دنا كو يوغل تي سين جفي باي تدوما تي واني دارا.

لدوهن واقبل بعضهم على بعض يتساءلوا. ربي سبحانه وتعالى باتاي مونغي كونتيني دي نيتلي ريك خيول غنيك الجنه بربو موتي ايب بوبو بربو جام بربو ترانغ بربو سوتورو بربو بانيه اك نيتتي با ابدا. تبارك الله مبكي مالنا نكت وقت واني جاكسي بارك الله ناني بنو سجون بنكوي وقتاني ومجيخ وانتي وقت موخا وجاكسي توت موتاخ

ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه وبصره، فبي يسمع وبي يبصر.